بهارن حلف ولاي ويا كبر بهارن حلف ولاي ويا اسبه باب مستين جرين بين پرتغال و مسینا ابرا جرين بين سر افريق و رد برگلا وا ويلي ويام والله بلدي خوش ميرين سالال به سالد خازتين دم قدسان تاس

شتاد يا باي من خوني كيل خون أخذت يا حوالا من خوني كيل خون أخذت يا فرحود قود شانا كري منو يا يام تعبير أخوات تقول هو لا بي أو تشو تالانك وشيك بابي يزيد نادي شاني باس تيم لاني والله صلاة بي صالي يام ولا نقول جبنا شفين حلال بي ويلي ويام دبلي دي خوش مرين يام

مدينة وكوبا نقردو ويلا قولي محرومي تشكرو واي تشنكر مالا بابي خرابي سبي تشكرو واي تشنكر ولا تيبي سبي رابو قستا مالا مكر تدسي خوابي تجو تجرار يا كاني كابيا مالا ممعنكر ازيل سريري كاتم مال خرابي سبو تيدر بازلو شماج مراس لامنكر نانا ولا قولي بسيدن قادي كرقادي تقول لولو لا وكو محرومو مالا بابي تشكرو شوف جو بسونا

قولي يا ذيران اسوي يا ذليه مقولي برا خذي براس ريحمنا والا احمنا والا هيو ازيب دسي حسي اعجي تمالا بالي اخو بقرم دسر رادر باز كن فناني شكاري كار خزالة ربنا زيب تبالا خفدي متي معلومي اعجي تمالا بالي من نابي اخو قيد كرم دوسيا حكومتي در باز كرم نهار دوالا هلا بالا خفدي بيش مني حفجي حسبي الميدان تين نابا مالا عشر رسو امو خمزيني بس مني زنگو امو خنزيني بالا هيو ما تي معلومي خير خلا ما كشتن بياي بنا بنشان حسن حسين علي ومحمد حمزو زواهي تزايد وزواهي زهردان بخير الحشان مالا هيو ديران ديران ديران ديران ديران هذه دقو قولي ربنا تراب مستري خكور حق وزانا دون زكير شو جاب كي نبقي راتيا بلكزيكي ويرا مال عمر مال شويش لهباني نقرا شيران ميرا هوي ابي هوي يوم خير

نكنو هذا ما نيفانو عيبو ويوك خاين نكنو كل هورينا دسمنو ملتي هو ناس نكنو هذا ما نيفانو عيبو فرو جنو هورو سنو باربار دري ما بوزنو نكتكو دي لو بلسنو هذا ما نيفانو عيبو فرو جنو هورو سنو باربار دري ما بوزنو نكتكو دي لو بلسنو هذا ما نيفانو عيبو ملتي هورينا كيتو قلي هورينا فساتو باربار كي دي تصور القاتو هرده بونا نيوانو عيبو ملتي هورينا كيتو قلي هورينا فساتو باربار كي دي تصور القاتو هرده بونا نيوانو عيبو مارينا وي فوش درزينو ورو بيرا زوبرزينو باربارو ريكي كونغينو هرده بونا نيوانو عيبو

جوه شباب شابين بين افريكان شوتي دهاتن زتولين شنت خارين منهم دابون لنوالا واويلي دس ميجا توجاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترة نغوتبو نخيدا جوه چيروكي اوين جوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندای کوتر خوشکان دی حفنار کامن